يعمل عنده المؤشر المحلي والصحة المؤلفة بلاد حتى الله يشهد بمعرفة